نوري خذي سميل عرس قيداني هوار خذي وري اوصو من استرار ويار وي نقور ندام بدي بدي وجاني مكاري مخزالي اويل سري اوصي نسار